0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان

الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أدم العون برحمتك، ووفق للعدل والمعرفة لمن أنعمت عليه بالامتنان للخلافة الإسلامية، واخترته لصلاح أمور المسلمين في الدنيا والآخرة، عبدك الواثق بالله. كبوه دولي يا مها موليا بدك سري بجند سلطان حاجي حسن أبو القية معز الدين والدولة، ابن المرحوم سلطان حاجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دن يان لبرتوان نغرى بروناي دار السلام. وكذلك كبوه دولي يا مها موليا بدك سري بجند رجا استري بنيران أنا حاجة صالحة بنت المرحوم بنيران بمانشا بنيران أنا حاجي محمد عالم أطال الله عمره.

0: ما في صحة وعافية وخلد ملك جلالة سلطاننا. اللهم أدم الشرع الشريف له ولوزرائه ورجال حكومته سبيلا ومنهاجا، وارزقهم التوفيق لكل خير، واجعلهم سراجا وهاجا. اللهم فرج هموم المسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، واخذل أعداء الدين، وانصرنا على القوم الكافرين، واهدنا الصراط المستقيم. ربنا عليك توكلنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحابه الكرام وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأرواح المسلمين والمسلمات كافة عامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية الواثق بالله كبوهد ليام هاملي أبدك سري بقند سلطان حاجي حسن أبو القية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاجي عمر Ali Saifuddin Sa'adul Khair Waddin Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam. Wa kadhalika kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salihah Binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam. Allahumma ahfadhuma fi nafsayhima wa ahlihima wa awladihima wa ahfadihima wa qarabatihima wa ra'iyatihima ajma'ina ala mamarrid duhur. Waj'al mulka jalalati sultanina ma'muran bittaqaddumi wal almi wa salahi ala ma tuhibbuhu wa tarda. اللهم ادفع عنا وعنهما البلاء والوباء والأمراض والأسقام، وازل عنا وعنهما الشكوك والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا

لا أنت. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

استووا استقيموا رحمكم الله استووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من إقامة الصلاة ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم صاف ربطكم

نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

تنهل به العقال وتنفرج به الكرم وتغضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم ولاله وصحبه في كل لمحة ونفس.

0: آمين آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم على الخير، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على أعدائك وأعداء الدين. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونثني عليك ولا نكفرك، ونخلأ ونسرك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونهفد، نرجو رحمتك عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحقا. اللهم يا الله يا تهان كمي أمبني له أرام مؤمن دان مسلمين ستوكن هاتي هاتم مريكا دلم كبايكا فربايكي له بغن دي أنتر مريكا دان تنجوكن له مريكا جالان كسلامتان فلواركن مريكا داري بارك غلابان كبارا چهايا جاوكن مريكا داري بارك سجالا بربطان كجي يان ظاهر مهوبون يان ترسمبني دان بري له مريكا برتلومان ترحدب مصوح مصوحمو دان مصوح مصوح مريكا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة والطغاة والظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم، وفرق جمعهم، وشتت كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وسلط عليهم كلبا من كلامك، يا قهار يا جبار يا منتقم، يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله مليكن له إسلام دن كوم مسلمين، هناكن له كوم سبالكنا، أنجركن له مصوح مصوح مو يمرفكن مصوح مصوح أقامامو. يا الله بنسكن له قلوم أن تاغت دن أرم ظالم. يا الله شراب رايكن له بكتن مريكا، بجهب الله كن له كستوان مريكا، لبركن له بندريان مريكا، بنشنكن له كدودكن مريكا، دن شنكمكن له مريكا دن تنترا تنترامو. وهي تهن يوم مها غاغاه، وهي تهن يوم مها بركاسا، وهي تهن يوم مها منبلس. يا الله يا الله يا الله dengan rahmatmu ya Allah engkau jua yang maha penyayang daripada segala yang penyayang. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم إلهكم ذكر كريم.
1: Alhamdulillah pendengar yang dirahmati Allah, demikian tadi kita telaiki bersama secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib dan sembahyang sunat dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.
2: Selalu bersama Nasional.
1: Nasional FM Radio Brunei, audio pendengar yang dirahmati Allah, seterusnya kita dengarkan dan hayati bersama bacaan Surah Yasin.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: آت القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Aisyah.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

أنت حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل

شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

0: صدق الله العظيم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد.

0: الشرف ودرجتنا
1: استووا أقيموا صفوفكم عن تديلوا صلي فرض صلي وجهي.

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة

ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وإيماننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. له مراقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الذاكرين وقلوبنا قلوب الخائفين.

أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيي وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره نوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم والشر ما فيه والشر ما قبله والشر ما بعده. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاها وأوسطه فلاها وآخره نجاها. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه النعمة وآخره تكريما ومغفرة. اللهم إن هذا الدعاء ولك الإجابة وهذا الجهد ولك التقلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك الأمين والأنبياء الأولياء والصالحين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين إناتك الربانية وتحفظ بحفظ بقايتك الصمدانية. جلالة الملك مهل اليمهام ليفرق سريبك للسلطان هدي حسن القيم عز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان هاج عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دمن برتوان نجر بروني دار السلام. اللهم احفظه في نفسه وأهله وأولاده وأفاده وقرابته ورعيته أجمعين. اللهم أدمه وتمتع عمته للبقاء وتوجب بتيجان الصحة والهناء. اللهم أطل عمره مصلح للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل مكته النجر بروني دار السلام معمرة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم ادفع عنا وعن سلطاننا البلاء والوباء والأمراض والأسقام، وأزل عنا وعنه الشكوك والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين، واجعلنا هادين مهتدين ولا الضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. شكرا لله.

تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك dan seterusnya membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dibaca sebanyak 40 kali. Zikir ini sangat elok dibaca beramai-ramai di antara waktu

سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخيل والدين سلطان دنيان دي برتوان.

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام اللهم ادفع عنا

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع